السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تنبع براس كلهم وفي سنبع ركوه كلهم وفي تنير كلهم وفي رجاس كلهم وفي تبوير كلهم وفي جكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كراس كلهم وفي وطو كالوه كلهم وفي غلبان كلهم وفي بجل كوان كلهم وفي غبان مالان كلهم وفي بلو رجا كلهم وفي مجوى كون كلهم وفي غنوه وطو كلهم وفي بكر وجه كلهم وفي بدس كلهم وفي سميلا كلهم وفي مردد كلهم ووصولهم وفرؤهم نفعنا الله بهم وبعلومهم وأمتنا بأسرارهم وأعد علينا ببركاتهم. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصص إلى أبي أحمد بن مستنجد فأمي حجة محمودة فأمي أولادي حجة خورية وأخي الكبير حجة جوائر وأخي الصغير حجة زين العابدين وكيائي حسمان منصور باتيران سكاليان وكيائي رمضي Candi Larangan Sidorjo Sekandia, Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Kiai Yusuf Majid Tumplur Sekandian, Haji Sultani Jember, Mausulihim wa Fulu'ihim, Ufarallahu lahum dunubahum, وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردت إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردت إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردت إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة حضن يا كان المسلم غير مغضوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته